عم بيستولى وزمره ما يجيك أحسن أبسوه سيدي برمتيني أبسوه ستانبوس وطن أسات أوزا المرو نطراو المرو نطراو شلو نبي ما تنزيستي على لقال يليل المرو شنو مكاسا أتحان مرو سيدي هنا فيه قد إيه فاتفاتين إيه أتحان مرو سيدي بعرض من لمن أفضل إزمبلو بقموركا أي حانكا أولو لوزا جوتاندا Beluga, acara baru seserut negara kita, udah lepas. Nanti kalau payah untuk kamu lebih, terus cara kita mahu seribu afetado. Ibu mak kasih mana dia? Ibu persediaan